مالك جيتي لا مال بابك حوا بابك في الكابينه الطبور ارمي سخافو كفانه.